0: كلاش تمك فافي
1: ديفكين ماستياف كان تومبن اسفا جانتو تشانتش فيتانو لاريك اوتش فيتين رامي كوريانا تسكاميتوف مارني فوق فرينتي فوق تيك فامنا تسكاراز نسكاراز نريك كتا فريكش نتن فوق فوتي جوان سيكو فوتي منا منتن لوكن سيكو تيفو فافا فتياكو نو تياكويس تياكو مالونغا تيكالون تيافا كوني يافا فيلون تنغتن فانغان بيان نندالن فيافان هاستوك نتن باال تسمان نغن ام فوتارن مي فان ام اوهج نما فيسنس نبار بافز اتش مسو بيك ماي فانتامبار اغزيمان امباد لافا تمينجان توهج فيلون تنغتن فريسان كيان فتياتاكا الفتياكن فانكاتيافا نتو اوفن فوزيما كولتينغ مالاغاس مانان كاس تشانغ تيم سيافاتشكا زيتش مالين كيالوفن ماندون تشاتشي Mirehare for gasta tobe. Zaza gas terra gas for ostrin men can astrujan tamrazambe. Ni as nuvan kulakan tan an rian tsar, gas tsar. For an ikant kitonja miakt, ampafanta kwanant for tan nipuroki, gas sikar. Aro vok tiavos, tifok fifanga tifok dos kom nangar se chatan jazok. Kenamalazament ocha sa irn, timanyun, mandun chacha mrehare for. Zatu, timenga chakarazok.
2: Nariririren sasani, futun, ni sasan simafantatan lanzen. Tel lanza ni fuk kuimpita na matkan lele kumangik fo, ma vese tenftava kwananzi. Ke tiakuza, tiaku ano, tiakuza reo de tiaku atsika satyara ni ana ta denfifanka tiafung si fanga zangan fiavana nga, mampiava katsika. Ke tiaku, ma ita gasim zara tsiki, angatinya falianga, maravravu, ma ita sur kam lanza tunt ma mindra miarka angatinfa orianga ke tsariaku, ma agasena, na deam niafa za gas midika, firi, ma menga ta tsumit sitranga. Gase, Asandrato na pela tanga fara kulzenga tsika tsukuni indrega gase azamangika ndevuzin vola fa ni vola tsimampi avan fa mamparitaka
3: e gase
2: tuangam nurumbato ny fomba tsika fa aza totofa paska fa mitadin verana eka mana irenga azambidiny tandrazana tanno fa lasa tsisilevena nantarana ke uvaoran balana fa valomba tsanimbany hasina tokony anarana ke azamatahotra fa zagna arininao ko tsagnampinao ny magnitrindrignany afa Aza mengatra karazana mandomatratra mireha fa gasy
3: iakale
0: Shota tumpukula shota tumpukvava

0: تمكو لاس تمكو فافي
1: عين تيرينين انرسان علوم باولا فاتر رفا نا فيتاج نا فيتا بي ارتس نانغالا نا فافت فينتياج تامني كتاب مبولا بانزاكان ارتس انوارتا تانرازا زانا كاني تانكولو نساساني ممرنا تانكولو وانكولو مكانتان ملغاش عميدين كولو ويسكتي زان مانغاتاكاني إلزي بارس تسيش نانبيا تامزان فتون زان نا إيراياز نا سنديكايو نا بارتي بوليتيكيو نا أولسور زوفو بابيزم تنوي مانغاتانا تاكينا ني إلزي بارس إفا تستارالور كان إفا إلا بيزي تسنا ينو تسنا ريا أنا كري بانتينوي عندهم بين رتيرك نعاتك زايوي أوسيانديا زون دبي ديميليتاريزة دينوكليريزة تشيش نانام فتام زان فتون زان كا رايتاني سان زافا بيتاتو تو عالليف نيانسيكا فا أبسي يفنفوس نوي SFF يسكن فوكتان CVG يسكن فريشان 1250 زاني SFF زان 11000 1250 يسكن فريشان CVG ليسي 113 يسكن فيفندونا Université, Isakin Fartan, École nationale d'informatique, Anfenarantsou, École normale niveau 3, Etou, Inskaye, Etou, École nationale de la marine marchande, Anmazang, Sekren, Zandrit Zantopkou, Azadir, Mouramanadin, Mounvokafa, Gamba, Amzo, Katkoun Fifdiananzo, Zalo de Miad Mitch, Batsi, Fifdiananou, Zo, Zati Tira Douza, Wan Fireninou, Ratsimtenia, dia, autrenoué, non-assistance à pays en danger. Mangata kamisia, mtalao, ampano politique ret, titanrazana ret, beseka, niftovape, dina mande, reni ampisha indal ret, andotsikia, anou, nifa ampiavan ampirenena. Natsanga dan CFN, malaza kounia, sinan notan louvian sao nizu, jerepus, notan apunda maïta vatu. Inonoto, andanina vula ni fa yo, tsitok ze zavatra vita. Inona fotsiny nametrahana azy ao anatiny lalampanorenana. Inona fotsiny nanekenana zany tao anatiny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina. Zay no ela topovavy sy topolary vahoaka malagasy fa raha sitrakareo, ndaontsika mbola hiara-hiasa anavotra nyity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko nyity firenena ity fa ny Madagasikara tsy mandohalika Madagasikara sy malagasy nitraka.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.

0: بلاصتهم كفا فيه.
1: على سنين مقص قصاني الجواني دي عندي يتير بلوك ساي يتير ترونج وسيزون تينا بروغراما لاي وطاو بساي كس دي بانامبول وفي سينا نوغانا سخاف خاف دي سيزان سافيد نيوي عنو ترونج فيالامبول ناي زاني وطانو عم ناي ميسا ساكيلا ناكرو دي فيالامبول ناي وطانو عم ناو يتير دي سيني ميني كيس دي ملالوشو عم نورتي
2: Ah, I'm so fifuna sana. Usalama tawulun tsu salama tsotsa tot.
3: Fafaka yanu ba afaka monjetsika. Panutsika. Mila fibepana tantsika. Haoktsika ipepak. Ira piva, ira fiderana fonde nay fanantele nay ratsmatiendrendira zotul zorem fa ira te amnira. Totsutsutsa fatsika nge zoy fanama msoni. Msona firenetsika satita falatsaka lalitsika.
4: Programo kata mosan tenantel fat.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufav.